لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية, نوتة عربية, عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

ونقول شرح الطول، ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول. لشو الحكي طال علينا قمر

0: العربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
1: غرقت ومتعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك.
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيلك ده ازاي.
0: وكمان هيك.
1: جوها

0: مشوار
1: نوتة نوتة عربية
0: ومشوار جينا عالدنيا مشوار مشوار
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا

إذا مشكوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر، بيكون في حده قلب مسكر. يلي بده

0: حتى تسعدي وتشقي. ضلي يا حلوي هوا، صوتك رفيق الزهر، صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون.
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غنية، بهالأرض غنية، بهالأرض.

0: عم بيشلق صنين
1: عم بيشلق صنين
0: ويبرق بالشربين وقف خيل الدهر وتشمد بالحرش الأسود.

0: مرحبا بكم مجددا في خطوة وصفها بالهائلة والتاريخية نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة، الأمر الذي أكدته بعد ذلك الحركة الفلسطينية متحدثة عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. نجوى بن مبارك.
1: التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن مجلس السلام توصل إلى تفاهم يقضي بنزع سلاح الحركة والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل ضمن خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة. الرئيس الأمريكي أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متفق عليه وانتشار قوة دولية لحفظ الاستقرار، إلى جانب تشكيل شرطة فلسطينية تتولى أمن القطاع تمهيدا لتولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة. مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا من جهتهما التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، فيما أوضح مصدر مطلع في الحركة أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الترتيبات المبرمة. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المباحثات بالقاهرة بين وفد من حماس والوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
0: هذا وقال مصدر سياسي إسرائيلي لفرانس بريس إن المقترحات لا تلبي بشكل مرض مطالب إسرائيل، وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل أن ينزع سلاح حماس ويصبح القطاع الفلسطيني مجردا من السلاح، كما قال المصدر السياسي الإسرائيلي لفرانس بريس. من جانبه قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن بلاده لا تطلب من إسرائيل الموافقة على أي شيء لم يكن مشمولا في الخطة السابقة. المسؤول الأمريكي قال أيضا إن إيران حاولت إقناع حماس بعدم الموافقة على الاتفاق، لكن واشنطن تمكنت من تجاوز ذلك على حد تعبير المسؤول الأمريكي. في غضون ذلك أكدت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران أن الطرفين المتحاربين يتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ورد إيراني على الكويت والأردن. هذا وأكدت الحكومة العراقية أنها لم تكن على علم بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقرات للحشد الشعبي الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنها جرت بالتنسيق مع بغداد. إلى ذلك أعلنت السعودية عن إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية خصوصا في مضيق الباب المندب. وبالعودة إلى المفاوضات المستمرة، إذن باكستان كما قلنا أكدت أن واشنطن وطهران تواصلان إذن المفاوضات، وذلك بعد جولة الجديدة من الضربات المتبادلة بين البلدين. فائزة مصطفى.
2: استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد هو ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عقب جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران رداً على استهداف هذه الأخيرة مواقع أمريكية في المنطقة. إسلاماباد أعلنت بذل الجهود الحثيثة لحث الطرفين على الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران الماضي. ويواصل الوسطاء في قطر وسلطنة عمان أيضا مساعيهم لتذليل النقاط العالقة في مقدمتها مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، غير أن طهران رفضت مقترحا عمانيا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الممر المائي متمسكة بإدارته بالتنسيق مع مسقط فقط. وبينما تؤكد واشنطن مواصلة سياسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية، تدرس إدارة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد إلى أسبوعين.
0: وسط ذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد وكيانات قالت إنهم يقدمون الدعم لشركة الطيران الإيرانية التي تتهمها واشنطن بتسهيل نشاطات الحرس الثوري الإيراني. وتشمل قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات شخصا مقيما على الأراضي الصينية، فيما تشمل قائمة الكيانات شركات في الصين وروسيا وإيران وكشمير الخاضع وشطر كشمير الخاضع للإدارة الهندية. أعلنت مصر أنها بدأت فحص شظايا المسيرة التي استخدمت في الهجوم على ميناء دمياط يوم الأربعاء، وحضت على عدم الركون إلى التخمينات، بينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في المنطقة. من القاهرة مستجاب عبد الله.
3: أثار استهداف سفينتين داخل ميناء دمياط بطائرة مسيرة وفق ما أعلنته الحكومة المصرية موجة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي، باعتباره أول حادث من نوعه يطال منشأة حيوية داخل مصر. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة بعد العثور على بقايا الطائرة المسيرة دون إعلان أي طرف مسؤولياته عن الهجوم. وفي الداخل المصري انقسمت ردود الفعل بين مطالبات بردع حاسم ضد الجهة المنفذة في حال توصل التحقيقات لمعرفة هويتها، وبين تحذيرات من الانجرار إلى صراع إقليمي قد يستهدف جر القاهرة إلى مواجهة مباشرة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. ويرى خبراء عسكريون أن الهجوم يحمل رسائل تتجاوز الأضرار المادية، إذ يختبر قدرة حماية المنشآت الاستراتيجية، وأن نتائج التحقيقات الفنية ستكون الفيصل في رسم طبيعة الرد المصري، مع التشديد على أن القاهرة ستسعى إلى تعزيز إجراءات التأمين دون الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
0: إيران نفت أي علاقة لها بهذا الهجوم، وكذلك فعل الحوثيون في اليمن. عبر رئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله أمس لنظيره اللبناني جوزيف عون عن استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات، كما قال، الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات منه. من مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. أعلنت السلطات الإسبانية عن نشر جنود إضافيين لضمان الأمن في جيب سبتة الإسباني المتاخم للمغرب، وعن انتشال جثة 9 أشخاص قضوا أثناء محاولتهم والوصول إلى الجيب الإسباني الذي تدفق إليه 100 المهاجرين. متحدثت السلطات الإسبانية عن حالة طوارئ إنسانية. عن الأجواء هذه حدثنا هذا الصباح من الرباط جلال مخفي، مراسل مونت كارلو الدولية، ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: تعيش المنطقة استنفار أو حالة استنفار قصوى، تشهد المرتفعات والسواحل المحالية لمدينة سبتة استمرار توافد كثيف لآلاف الشباب والعائلات الراغبة في العبور السباحة. أدى هذا الانهيار الكامل في قدرة عدم أو القدرة الأمنية على توقيف هؤلاء، إلى أيضا انهيار قدرة نظام الاستقبال على مستوى المدينة، مما اضطر مئات المهاجرين بمن فيهم القاصرون والنساء إلى البكاء في الشوارع وخارج البوابات. وفي المقابل عززت السلطات المغربية انتشارها الأمني منذ صباح اليوم على طول الشريط الساحلي، كما فعلت نفسها السلطات الإسبانية لإحباط محاولة التدفق الجديدة. واتفق الجانبان المغربي والإسباني على ترحيل كل من دخلوا لهذه المدينة بطريقة غير نظامية بمن فيهم القاصرون، رغم أن القانون يمنع ذلك.
0: سمعتم إلى جلال مخفي، مراسل مونت كارلو الدولية في الرباط. هذا وتجمع آلاف الأشخاص غالبيتهم من الشباب ليلا في وسط مدينة الفنادق بشمال المغرب المحاذية لجيب سبتة الإسباني، حيث تنتشر قوات الأمن المغربية بعد تدفق مكثف ومفاجئ لعدد من المهاجرين غير النظاميين. إلى ذلك نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفتها بديماغوجية إيطاليا بعدما طالبت روما بتعليق عضوية مدريد في فضاء الشنغن إثر تدفق مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب إلى جيب السبتة. وأعلنت إسبانيا أنها ستستدعي سفير روما لديها للاحتجاج. وفي الولايات المتحدة الأمريكية اغتنم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض، وهما ستيف ميلر مستشار مقرب لترامب، وأيضا ستيفن شوينغ وهو مدير الاتصالات في البيت الأبيض. اغتنم الصور التي تظهر مئات المهاجرين وهم يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحذر من احتمال عودة الديمقراطيين إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في العام الماضي من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب في هذا البلد. شريف بيبي.
5: سجل السودان أعلى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال العام الماضي.

0: إن في السودان يقارب 4 أضعاف متوسط المنطقة، وتحذر بعض التقديرات من أن النسبة قد ترتفع إلى أكثر من 280% إذا استمرت الحرب وتعثر التعافي الاقتصادي. وبذلك يجد السودان نفسه أمام تحديين متلازمين: إعادة بناء الاقتصاد والتوصل إلى تسوية مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين، بما يفتح الباب أمام تعاف اقتصادي مستقبلي.
1: أعلنت تشيلي عن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ العام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. وقال الرئيس التشيلي اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست إن هذا الاتفاق سيتيح إحراز تقدم في معالجة التحديات الهائلة، وبما في ذلك المسائل المتعلقة بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية. أوروبا تواجه موجة الحرائق الكبرى التي تفاقمت بفعل الجفاف والظروف الجوية القاسية، ما يضع فرق الطوارئ في القارة أمام تحديات متزايدة. سامية الأشراقي.
2: بعد أيام من مكافحة النيران في إقليم لا جيروند جنوب غرب فرنسا، أعربت فرق الإطفاء الفرنسية عن أملها في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تم رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا، والتي فرضت قبل أيام لتعبئة مزيد من الموارد لإخماد الحرائق. وأكدت السلطات أن النيران توقفت عن التوسع ولم تعد هناك جبهات نشطة رغم بقاء بؤر يتصاعد منها الدخان، محذرة في الوقت نفسه أن موجة الحر قد تفاقم الأوضاع. وحريق آخر في إسبانيا غرب البلاد قرب الحدود مع البرتغال أجبر 800 شخص على إخلاء منازلهم بعدما وصلت النيران إلى أطراف قرية يقطنها نحو 1000 شخص متسببة بأضرار في عدد من المنازل والمزارع. وفي شمال البرتغال يواصل نحو 800 عنصر إطفاء مكافحة حريق يستعر منذ بداية الأسبوع في غطاء نباتي. وفي اليونان أيضا يشارك أكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة كريت، فيما تعيق الرياح العاتية عمل معظم الوسائل الجوية.
1: نشرة انتهت، وكان فيها ترامب يعلن عما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل، والحركة تؤكد توصلها إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران، والسيسي يدعو إلى وقف التصعيد في المنطقة في وقت أعلنت فيه السلطات المصرية أنها تواصل التحقيقات بشأن الهجوم على ميناء دمياط. السلطات في إسبانيا تعلن عن انتشال جثث 9 أشخاص مع تدفق كثيف للمهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب، وترسل قوات عسكرية إلى هناك.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا تطلعكم على الطقس في أوروبا.
4: والبداية من باريس، الطقس غائم في الصباح مشمس جزئيا بعد ظهر، الحرارة 28 درجة. لندن مشمس مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة. بروكسل غائم جزئيا، الحرارة 26. برلين غيوم في النهار، مطر في المساء، الحرارة 29 درجة. في روما الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 38. مدريد مشمس بالإجمال، حرارة 36 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 28. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 33 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عبد الوهاب بدرخة.
4: وفيها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن أكدت له برود العلاقة مع الرئيس الأمريكي، ولذلك مارس أقصى درجات الحذر من أن ينسب إليه أنه يدفع باتجاه تصعيد الحرب على إيران.
5: لا خلاف بين المحللين أمريكيين أو إسرائيليين على أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن لم تكن على مستوى طموحاته السياسية، وقد حاول بنيامين نتنياهو تغيير الانطباع السائد بأن العلاقة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب تراجعت، سواء بسبب عدم تحقيق الحرب المشتركة على إيران أهدافها وتحولها إلى حرب استنزاف طويلة، أو لأن خلافات تراكمت بين الحليفين في مقاربة ملفات غزة ولبنان وسوريا فضلا عن تركيا. وعدا الاستقبال الفاتر والاجتماع المتوتر وعدم عقد لقاء ثنائي مغلق بين ترامب

0: نتنياهو كان الأخير هو من طلب الزيارة التي جرى تأجيلها أكثر من مرة إلى أن أعلن أنه سيأتي إلى واشنطن على أي حال للمشاركة في جنازة السناتور الراحل لينسي غراهام. وقبل الاجتماع في المكتب البيضاوي كانت مصادر البيت الأبيض أشارت إلى أن ترامب انزعج من تصريحات لنتنياهو بأنه سيعرض على الرئيس الأمريكي معلومات استخبارية جديدة عن موقع بيك أكس أو جبل الفأس الذي كان ترامب هدد بقصفه لأن إيران تقيم فيه منشأة نووية سرية وغير مصرح عنها. وعلى رغم مظاهر الخلاف والبرود بين الرجلين كانت عواصم كثيرة خصوصا في الشرق الأوسط تترقب لقاء ترامب نتنياهو لتعرف أي وجهة سيتخذ التصعيد الحالي في المنطقة. لكن مصادر الوفد الإسرائيلي حرصت على إعلان أن رئيس الوزراء أبلغ ترامب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري مع إيران أو أنه لم يحاول إقناعه بذلك. وكان هذا الكلام موجها بشكل خاص إلى التيار المعارض للحرب في جمهور ترامب. أما الخيارات الثلاثة التي قيل أنها نوقشت في الاجتماع الموسع فهي أولا اتفاق أوسع عبر التفاوض، وثانيا استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وثالثا ضربة عسكرية واسعة النطاق لإيران ما يعني ضمنا أن تكون بمشاركة إسرائيلية. لكن هذه هي الخيارات التي يناقشها ترامب باستمرار مع أركان إدارته الذين يرددون دائما أن القرار قراره، وهذا ما ردده نتنياهو أيضا في مقابلة تلفزيونية.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: أعضاء استمعتم إلى فقرة خبر وتحليل التي قدمها لكم اليوم عبد الوهاب بدرخان. ننتقل بكم إلى قراءة في المواقع والصحف العربية مع لميس زين الدين. لميس، اخترت بداية التوقف عند القدس، افتتاحية القدس العربي، والتساؤل التالي الذي أتى في الافتتاحية: لماذا يعتبر الهجوم على ميناء مصري تطورا خطيرا؟
3: نعم آدم، في افتتاحيتها ترى الصحيفة أن الهجوم بالطائرة المسيرة على ميناء دمياط المصري يشكل تحولا خطيرا، لأنه ينقل الصراع الإقليمي إلى البحر المتوسط ويستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والمصالح الأمريكية. وبعد تأكيد السلطات المصرية أن الحادثة نجم عن هجوم بمسيرة، طرحت فرضيات عدة بشأن مصدرها، منها اليمن والعراق أو إطلاقها من البحر، فيما أثيرت أيضا احتمالات أخرى دون وجود أدلة حاسمة. يشير المقال إلى أن تنفيذ هجوم من مسافات بعيدة يواجه تحديات كبيرة بسبب أنظمة الرصد والدفاع الجوي، بينما قد يكون الإطلاق من البحر أكثر سهولة من الناحية العملياتية. كما يناقش احتمال استخدام الهجوم لإرسال رسالة ردع وإظهار القدرة على تهديد حركة الطاقة والغاز في المنطقة، مع الحفاظ على الغموض بشأن الجهة المنفذة لتجنب تصعيد مباشر. يخلص المقال إلى أن الهجوم يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وارتفاع المخاطر على أمن الملاحة والطاقة في شرق المتوسط، مع بقاء هوية المنفذ غير مؤكدة.
2: الشرق الأوسط توقفت فيها عند مقال حمل عنوان جبهة إيران العراقية.
3: يرى الكاتب عبد الرحمن الراشد أن العراق دخل مرحلة مفصلية بعد أن بددت إيران بحسب رأيه الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء علي الزيدي خلال أسابيعه الأولى في الحكم عبر تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة صراع إقليمي. يعتبر الراشد أن الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري استهدفت دولا مجاورة، ما ألحق ضررا بسيادة العراق وأمنه واقتصاده، وأفشل جهود جذب الاستثمارات واستعادة الاستقرار. يشير المقال إلى أن شخصيات عراقية بينها مقتدى الصدر دعت إلى تحييد البلاد عن الحروب وحصر السلاح بيد الدولة، ويرى أن استمرار النفوذ الإيراني ووجود السلاح خارج إطار الدولة يهددان بتحويل العراق إلى نموذج مشابه للبنان واليمن. في الختام يقول الراشد إن الحكومة تواجه اختبارا حاسما لاستعادة القرار الوطني عبر إنهاء نفوذ الميليشيات وترسيخ احتكار الدولة للسلاح، كما إرساء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام السيادة بما يتيح مواصلة الإصلاحات وتحقيق التنمية والاستقرار.
2: في هذه القراءة في الصحف والمواقع العربية لميس توقفت أيضا عند مقال في الأيام الفلسطينية كاتبه تساءل هل نسير نحو النهايات؟
3: آدم، يلقي الكاتب أكرم عطل الضوء على التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في غزة التي يعتبر أنها توحي باقتراب مرحلة حاسمة في ظل تحركات تقودها القاهرة وضغوط أمريكية تزامنت مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على إدخال قوة دولية إلى القطاع بما قد يمهد لتفعيل لجنة إدارة القطاع. يشير الكاتب إلى أنه حذر منذ البداية من تداعيات استمرار الحرب معتبرا أن رفض حماس تقديم تنازلات في الوقت المناسب أسهم في تفاقم الخسائر البشرية والمادية في غزة، كما يرى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات بينما لا تزال حماس مترددة في التخلي عن سلاحها أو إدارة القطاع. يخلص المقال إلى أن نتائج المفاوضات تتوقف على مدى استعداد الحركة لتقديم تنازلات فعلية وعلى ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بإنجاز اتفاق أم ستواصل عملياتها العسكرية، ما يبقي مستقبل غزة مفتوحا على جميع الاحتمالات.
2: الديار اللبنانية فيها توقفت عندما قال كاتبه تساءل تركيا ولبنان ماذا تريد أنقرة ولماذا تعترض على الاتفاق مع قبرص؟
3: يتناول المقال الموقف التركي من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص والذي ترى فيه أنقرة جزءا من صراع أوسع على النفوذ والطاقة في شرق المتوسط. تعتبر تركيا أن الاتفاق يتجاهل حقوق القبارس الأتراك، لذلك تعترض عليه انطلاقا من موقفها من قضية قبرص، لكنها لا تملك وسيلة قانونية لإلغائه أو تعديله. في المقابل يتمسك لبنان بالاتفاق لتعزيز الاستقرار القانوني وجذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بعدما عدل الاتفاق الأول الموقع عام 2007. هذه القضية تقول الكاتبة دولي بشعلاني تكتسب أهمية مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة، حيث حضر ملف الطاقة ضمن المباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان. تشير التقديرات إلى أن الهدف التركي ليس تغيير الاتفاق بل تأثير في ترتيبات استثمار ثروات شرق المتوسط وضمان دور لأنقرة في مشاريع الطاقة المستقبلية مع استمرار دعمها للبنان والجيش اللبناني ضمن إطار تعاون أوسع يخدم مصالحها الإقليمية.
2: استمعتم إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية أعدتها وقدمتها لميز الدين. من فقرة الصحف العربية إلى ريبورتاج اليوم ريتا.
4: نعم، في هذا الريبورتاج أدت الحرب في السودان إلى حرمان آلاف الطلاب اللاجئين في جنوب السودان من حقهم في التعليم بسبب اختلاف المناهج واللغة والأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف الدعم الحكومي والإنساني. إذن ريبورتاج اليوم من إعداد وتقديم مراسلنا في جوبا خالد جبريل.
5: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة أبكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها 5 قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
6: نحن السودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو روش كثير خالص شديد والله، ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حاسي حاليا والله إحنا جينا لكن ما لقينا جهة اللي بيقدر بقيف معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
5: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات.
7: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة 7 الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، حولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم أنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكانت صعبة شديد معي.
5: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة طلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
8: نوتة عربية. السحابين في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما نيجوا هنا في الدولة جنوب السودان، يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعوا ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في سادسة هنا يرجعوا تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعده في الحالات دي يعني.
5: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه لطلاب اللاجئين باعتبار التعليم ركيزة أساسية والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جبا، مونتي كارلو الدولية.
9: Chaque situation je m'adapte. Je suis pas là, c'est déjà ça. Je peux plus faire comme si je m'en tape. Là je regarde les choses en face. Le jour où je pars jamais je loupe pas. Je continuerai jusqu'à

0: toujours à l'aise dans mes shoes. Je pourrais marcher pieds nus. Pas le temps d'attendre, j'avance seul, direction l'inconnu.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
3: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واعتبره خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وبحسب مسؤولين بارزين في حماس، يشمل الاتفاق معالجة ملف السلاح بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتنسيق مع مجلس السلام، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وتسليم اللجنة الوطنية مسؤولية إدارة القطاع. في المقابل أكدت الحركة أنها لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، ولا تزال تنتظر الرد الرسمي من إسرائيل، مع مطالبتها الوسطاء ومجلس السلام بضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام المطروحة. هذا وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قريبا اجتماعا لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة، يضم بالإضافة إلى مصر الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في القطاع. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، واعتبر الجيش الضربة كرد على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. من جهتهم قال الحوثيون إن لا علاقة لهم بالهجوم، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبأ اليمنية التابعة لهم. شهد جيب سبتة الإسبانية المتاخم للمغرب واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة واستنفار أمني إسباني واسع، في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. من جهتها دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد موجة هجرة غير نظامية إلى سبتة. أعربت أجهزة الأطفاء في فرنسا عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيغون بجنوب غرب البلاد قد تم احتوائه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا السارية منذ أيام. نهاية هذا الموجز الإخباري.
4: شكرا نجوى.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعض التحية. بيانات حديثة لوكالة الطاقة الدولية أظهرت ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بنسبة تجاوزت 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول. إلى أي حد ساهمت الحرب في الشرق الأوسط في رفع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا؟
6: تحية طيبة للجميع. الحرب في منطقة الخليج كانت بالتأكيد أحد العوامل المهمة في تسريع المبيعات، وليست العامل الوحيد. الزيادة البالغة 35% تمثل نموا في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول، والذي شهد أصلا ضعفا في المبيعات. لذلك هذا الرقم يعكس مزيجا من التعافي من قاعدة منخفضة للمبيعات وتأثيرا للقفزة السعرية في أسعار الطاقة، والتي ارتفعت بحدود 20% في أوروبا بالنسبة لأسعار البنزين والديزل، وارتفعت داخل الولايات المتحدة إلى قرابة 40%. هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار البنزين والديزل غيرت من الحسابات الاقتصادية بالنسبة للمستهلكين، مما جعل خيار الشراء يتجه أكثر نحو السيارات الكهربائية بسبب كفاءة تلك السيارات ورخص كلفة تشغيلية مقارنة بالسيارات التقليدية. لكن الحرب لم تكن كما ذكرت السبب الوحيد، هناك أسباب حفزت زيادة مبيعات السيارات الكهربائية. على رأسها الحوافز الحكومية وتوسع شبكات الشحن وتحسن نظام البطاريات وظهور طرازات صينية أكثر كفاءة وأقل سعراً.
2: زياد، هل يمثل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية هذا تحولا دائما في السوق العالمية؟ وما هي انعكاسات هذا التحول على مستقبل الدول المنتجة للنفط؟
6: نعم، الارتفاع الحالي في مبيعات السيارات الكهربائية لا يبدو أنه ظاهرة مؤقتة. خلال العام الماضي ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 20 مليون سيارة، ويتوقع خلال هذا العام أن ترتفع إلى 23 مليون سيارة أو قرابة 28% من المبيعات العالمية الكلية. هذا التحول لا يعني أن هناك انهيارا قريبا في الطلب على النفط. السيارات الكهربائية خفضت استهلاك النفط بنحو 1.7 مليون برميل خلال العام الماضي، ويتوقع ارتفاع الرقم إلى قرابة 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030. مع ذلك سيظل النقل البري يستهلك نحو 44 مليون برميل يوميا، ما يعني أن النفط سيبقى مهم لهذا القطاع الحيوي. هنا ستظهر مفارقة مهمة بالنسبة للدول النفطية. الحرب وارتفاع الأسعار يمنح هذه الدول إيرادات أكبر على المدى القصير، لكن الأسعار المرتفعة تجعل السيارات الكهربائية أكثر جدوى وتسرع تخلي المستهلكين والدول المستوردة عن النفط خلال المديات القادمة. لذلك الخطر الحقيقي ليس اختفاء أو انهيار الطلب، بل تباطؤ نمو هذا الطلب واشتداد المنافسة بين المنتجين على سوق يتوسع بوتيرة أبطأ. هذا يفرض على الدول النفطية استثمار الإيرادات الحالية في تنويع الاقتصاد وتوسيع الصناعات البتروكيميائية والتكرير وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بدلا من الاعتماد على استمرار نمو الطلب على وقود السيارات وباقي جوانب الطلب بالنسبة لقطاع النفط.
2: كانت هذه مستمعينا الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وكنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية. الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. فيها ريتا ارتفاع في مبيعات ألفي أم أتش والأسباب معك.
1: نعم، سجلت هذه المجموعة الفي ام اش للسلع الفاخرة ارتفاعا في مبيعاتها خلال الربع الثاني. زادت الإيرادات بنسبة 3% لتبلغ 19 مليار يورو بفضل الطلب القوي من المتسوقين الأثرياء في الولايات المتحدة، مما عوض ضعف الإنفاق في أوروبا المتأثر بتراجع السياحة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. وكان قطاع الساعات والحلي الأكثر نموا، في حين حقق قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية أول نمو فصلي له منذ عامين مع استفادة المجموعة من قوة الإنفاق الأمريكي وتحسن الطلب على المجوهرات رغم استمرار التقلبات الاقتصادية وتأثر الأسواق الأوروبية بتراجع النشاط السياحي.
2: في موضوع آخر، ريتا، التجار في باريس يسجلون حصيلة مخيبة للأمال للتخفيضات الصيفية بسبب موجات الحرب.
1: نعم، أظهرت التخفيضات الصيفية في فرنسا نتائج ضعيفة هذا العام، إذ أدت موجات الحر المتتالية إلى انخفاض إقبال المتسوقين على المتاجر، وأشارت البيانات إلى تراجع المبيعات خاصة لدى المتاجر المستقلة، في حين ساعدت التجارة الإلكترونية على الحد من هذا التراجع لدى بعض السلاسل التجارية الكبرى. وأكد التجار أن المناخ أصبح منافسا جديدا، حيث اضطروا إلى تعديل ساعات العمل وتجهيز متاجرهم بوسائل التهوية والتكييف. كما رأى كثيرون أن كثرة فترات التخفيضات على مدار العام مثل البلاك فرايدي والبيوع الخاصة أفقدت التخفيضات التقليدية جاذبيتها. ويواجه قطاع متاجر الملابس بشكل عام تحديات متزايدة، منها تراجع الإقبال على التسوق في المتاجر، انتشار العمل عن بعد، استياد الإقبال على شراء الملابس المستعملة. ويحذر أصحاب المتاجر من أن هذه العوامل تهدد مستقبل تجارة الملابس التقليدية في فرنسا.
2: الآن إلى الأخبار الرياضية، وهي اليوم مع صدام صديق.
4: صباح الخير. البداية مع رد الفعل القوي من الويفا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مقترح الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل حصص ملكية من كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان قوي بالأمس عقب اجتماع اتحادات الوطنية 55 أنه يرفض مقترح الفيفا مؤكدا على مقاطعته لكأس العالم وكل بطولات الفيفا في حال بقاء المقترح قائما، معلنا أنه لن يشارك أي منتخب وطني يتبع الاتحاد الأوروبي في أي بطولة ينظمها الفيفا ما لم يتم التخلي عن المشروع بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن يفتح الباب مجددا أمام الملكية الخاصة لإدارة أو ملكية أي من بطولاته، مؤكدا على معارضته لهذه الخطط بكل حزم وإصرار. وجاء في بيان الويفا أنه لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهو أعظم إرث رياضي في كرة القدم وبني عبر أجيال متعاقبة وبمجهود لاعبين ومنتخبات وجماهير في جميع القارات، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. عرج البيان أيضا على الطريقة التي تم بها إنشاء المشروع الجديد برعاية من السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو رئيس الفيفا وبعض رجال الأعمال، حيث قال الويفا إنه أمر غير مسؤول ويمكن الدفاع عنه. صياغة مقترح بهذه الأهمية لمستقبل كرة القدم في سرية تامة دون الرجوع أو مشاورة الجهات الموكلة بإدارة اللعبة وحمايتها، ولا يمثل ذلك مجرد إخفاق كبير في القيادة بل هو تخلٍ من الفيفا عن واجباتها بصفتها الجهة الحارسة لكرة القدم العالمية. هذا ويقضي مشروع رئيس الفيفا جاني إنفانتينو إلى إنشاء شركة تتولى إدارة الأنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم من خلال استقطاب مستثمرين من الخارج، فيما تحتفظ الفيفا بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة ومن خلال دمج جميع برامج التمويل القائمة. يأمل الاتحاد الدولي في توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العوام الأربعة المقبلة لتمويل تطوير كرة القدم، بخلاف الوضع الحالي حيث يعتزم توزيع 2.7 مليار دولار حتى 2030. ومع الانتقادات الكبيرة خرج رئيس الفيفا إنفانتينو مدافعا عن المشروع.
7: فيفا فور وورد إنتربرايز هو في الواقع مقترح وعرض يندرج ضمن عملية ديمقراطية وعملية تشاور، وقبل كل شيء يمثل فرصة وليس التزاما. وكما قلت فإنه يشكل بداية هذه المشاورات.
4: هذا وتشير التقارير إلى أن إنفانتينو طالب الاتحادات 211 الأعضاء باتخاذ قرارها بشأن المشروع منتصف سبتمبر المقبل. ولتمرير المشروع يحتاج إنفانتينو إلى دعم أغلبية الاتحادات بالإضافة إلى موافقة مجلس الفيفا على هيئة اتخاذ قرار داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتكون من 37 عضوا، 8 منها نواب للرئيس وهم رؤساء الاتحادات القارية بالإضافة إلى 28 عضوا. هذا بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي وأعضاء 55 بالأمس للمشروع. أعلن أيضا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف بأجمع أعضائه 41 رفضه للمشروع بعد اجتماع طارئ في المملكة الأمريكية. وجاء في البيان الرسمي إنه من خلال اجتماع عرب الأعضاء عن قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية والمؤسسية السليمة المتعلقة بالمقترح والمهلة الزمنية القصيرة بشكل مصطنع لاتخاذ قرار بهذه الأهمية وعدم عرضي أو اعتمادي من قبل هيئات الحوكمة المختصة داخل الفيفا. وقال الكونكاكاف إنه وبناء على ذلك قرر بجميع اتحاداته رفض المقترح وتكليف ممثليه في مجلس الفيفا بإبلاغ رئيس الفيفا بضرورة أن تمر أي مسألة مستقبلية عبر إجراءات الحوكمة الصحيحة من خلال الأجهزة التنفيذية. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ب54 عضوا دعا أعضاءه إلى دراسة المشروع، وقال في بيان إن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع لجنته التنفيذية لدراسة وتقييم المبادرة. وكان الاتحاد الآسيوي من جهته قد أعلن عن أسفه لكون المشروع كشف عنه للعلن دون استشارة للاتحادات الأعضاء. بإذن تعد أخبار رياضة للقاء.
5: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
8: ترامب يعلن عما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل، والحركة الفلسطينية تؤكد توصلها إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. والسلطات المصرية تواصل التحقيقات بشأن الهجوم على ميناء دمياط، والسيسي يدعو إلى وقف التصعيد. السلطات في إسبانيا تعلن عن انتشال جثة 9 أشخاص مع تدفق كثيف للمهاجرين من المغرب إلى سبتة، وروما تدعو إلى استبعاد مدريد من منطقة شنغن، والأخيرة تستنكر.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم هي هند الأرياني.
9: كتب رجل عربي على الفيسبوك يشتكي من تجربة وصفها بالسيئة حدثت في موعد غرامي أو ديت مع فتاة عرفها عبر الإنترنت وتبادل الرسائل، ولكنها كانت أول مرة يلتقيان فيها وجها لوجه. ما تسبب في صدمة هذا الرجل هو أنه بمجرد أن بدأ بالتعارف مثل أي اثنين في موعد، بادرت الفتاة بسؤاله كم مرتبك؟ ورغم غرابة السؤال إلا أنه جاء نتيجة لثقافة جديدة انتشرت عبر التيك توك اسمها ثقافة طاقة الأنوثة. كم مرتبك؟ هذا السؤال الذي يعتبر محرما ومن العيب أن تسأله حتى للأصدقاء إلا إذا كان صديقا مقربا، فما بالك بأن يسأله لك شخص غريب عنك. ولكن يبدو أن هذه الفتاة قررت المخاطرة وسألت هذا السؤال المحرج. قال الرجل إن السؤال أربكه، فرد عليها بالطبع لن أقول لك. كان رد فعلها مفاجئا عندما ردت إذن أنا آسفة لا أريد أن أضيع وقتي، لقد ضيعته كثيرا مع أشخاص لم يكونوا مستقرين في حياتهم وليس لديهم هدف. كان رد فعل الرجل منطقيا، فقد قام بدفع الحساب وانسحب من الموعد بهدوء. في اليوم التالي اتصلت به وتعتذر وتبرر مرة ثانية سبب تصرفها، وأوضحت أنها كأنثى تؤمن بأن على الرجل أن يكون هو المسؤول مسؤولية كاملة عن الجانب المادي، وأن هذا يساعد طاقتها الأنوثية. كتب الرجل حائرا من هذا الموقف وسألنا نحن أصدقائه في الفيسبوك عن رأينا، وأنا أقرأ الردود استغربت جدا أن هناك عددا لا بأس به من النساء قلنا إن هذه الفتاة محقة وإن موضوع الفلوس هو الموضوع الأهم في وقتنا الحالي، وأضفنا ما الفائدة من معرفة شخص وتضيع وقت ثم يتبين أنه فقير، الزمن ليس زمن الفقراء. وأكدنا رأي الفتاة عن طاقة الأنوثة التي تحتاج لرجل يصرف عليها. هذه التعليقات تجاهلت تماما أنه من المعيب أن تحرج شخصا لا تعرفه بمثل هذا السؤال في أول مرة تلتقيه فيها، هذا بالإضافة إلى أن هذا السؤال يجعل الموضوع وكأنه صفقة أو ربما شبيها بالزواج التقليدي. ولكن على الأقل في الزواج التقليدي يتوقع العريس مثل هذه الأسئلة، أما أن تلتقي بشخص وكأنك فتاة تبحث عن شيء أعمق من الماديات والمظاهر ثم تفاجئينه بمثل هذا السؤال في أول موعد، على الأقل كنت انتظرتي شهرا أو شهرين، أو ربما طاقة الأنوثة لا تتحمل الانتظار. هند الأرياني.
10: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: و وإلى موعدنا اليومي مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو زوايا العملهم؟
11: القمر موجود في برج الدلو مثل امبارح، بس مش على طول، لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى برج الحوت. في عنا خلو مسار ابتدى من امبارح بالليل ومستمر معنا لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر، بمعنى آخر النص الأول من النهار لغاية الساعة 2:15 لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاوية واحدة متأخر كتير بالليل قبل منتصف الليلة الجاية بحوالي ربع ساعة، هي تربيع بين القمر وأورانوس. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. وحب أقول آخر شيء أنه ساعات المساء اليوم مناسبة للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
11: الحمل بنقول له اليوم كمان انت نشط اجتماعيا، بس اليوم يختلف عن امبارح. اذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب في النص الاول من النهار على الاغلب مش راح يطلع في يده. بالنسبه للحمل كمان مشكله ثانيه جايه بالمساء لما القمر بينتقل على الحوت بعد الظهر، هون الحمل بشعر بنوع من التعب او الملل. هاي اشاره لبكره وبعده، لازم يدير باله على صحته على اكله، احتمال انه الوضع صحي ما يكونش بأحسن حالاته أو بيصير مضغوط في مجال العمل. الشيء الإيجابي عند الحمل إنه الفترة هاي بتم عنده فرصة حلوة لإقناع أفراد العائلة بوجهة نظره.
1: تركيز الثور.
11: الثور مركز أكثر شيء على عمله على مركزه الاجتماعي. اليوم طبعا يختلف تماما عن امبارح على اعتبار أنه بيقدرش يقوم ولا بأي خطوة جديدة في مجال العمل، سواء كان مثلا موظف ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب كله على الفاضي، أو بيشتغل بشكل حر مستقل. فبنقول له كمان دير بالك هوني، خلي الأمور مثل ما هي، نقي يوم تاني حتى تستفيد منه. في ساعة متأخري من بعد الظهر وفي المساء الثور بينشط اجتماعيا، هو اللي ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
1: كيف أمور الجوزاء؟
11: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. التجار في عمليات الاستيراد والتصدير ينتبهوا لكل صغير وكبير ما يتورطوا. كمان بالنسبة لمواليد برج الجوزاء في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. في ساعات بعد الظهر والمساء الجوزاء أفكاره بتنصب أكثر شيء على العمل ومركزه الاجتماعي، فبنقول له بإمكانك أنك تخطط أو تدخل تغيير إذا في إمكانية تستفيد من ذلك.
1: أجواء السرطان.
11: السرطان أجواء مالية من امبارح مشغول، واليوم كمان مشغول في ضبط الأمور المالية المشتركة. هو من جهة في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية ممنوع يكفل أو يقرض إنسان مال أو يدخل بشراكة مالية جديدة. وينتبه كمان مولود برج السرطان ينتبه على صحته. في ساعات بعد الظهر والمساء السرطان بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: الأسد.
11: الأسد مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. مع الأسف الشراكة العاطفية مش كتير مشجعة، الأجواء الرومانسية مش ناجحة. تاني شيء بالنسبة له ألا يلتزم تجاه الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، بأي شيء لا قولا ولا فعلا لغاية الساعة 2:15. في ساعات بعد الظهر والمساء الأسد تتاح له الفرصة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. بس مطلوب من الأسد أنه ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: أبرز ما عند العذراء.
11: أكتر شيء بارز عند العذراء مثل امبارح ضغط العمل، بس اليوم بيقدرش يبادر بعمل جديد إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للعذراء بنلاحظ شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية حلوة، بيقدر يستغل الأجواء الرومانسية في ساعات بعد الظهر والمساء لما الأمر بينتقل إلى الحوت، هناك بيعزز الشراكة، شراكة عمل وشراكة عاطفة، لكن هي شراكة عاطفة تعطي مجال لقضاء سهرة ممتعة مع الطرف الآخر.
1: الميزان،
11: الميزان عنده رغبة للتقرب من الأحباء بس الأجواء الرومانسية مع الأسف مش كتير مشجعة. بيسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم في ساعة بعد الظهر والمساء، بيبدأ العمل يتراكم عندهم تدريجيا، فمطلوب منهم طبعا أنه ما يبالغوا في أي جهد جسماني اللي بيساعدهم في إنجاز العمل. وجود الشمس في برج الأسد،
1: في شيء جديد عند العقرب؟
11: الجديد عند العقرب هو في ساعات بعد الظهر والمساء، هناك العقرب بيدخل فترة كتير حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الدافية بيعززوا العلاقة، في منهم بيبدوا علاقة عاطفية جديدة، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية بتكون ناجحة معاهم تماما، وبيسمعوا خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، هذا كله من بعد الظهر للمساء. لكن من الصباح لغاية الظهيرة العقرب مشغول بأموره البيتية والعائلية، بنقول له ما تدخل ولا أي تغيير ولو بسيط على المسكن، وأهم شيء ما تقوم بصفقة عقارية لا بيع ولا شراء.
1: وشو بنقوله للقوس؟
11: القوس بنقول له دير بالك، هون في ساعات ما قبل الظهر في عندك حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، بس إذا بتسوق بالسيارة بنفسك جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع، إذا في عندك امتحان أو مقابلة لغاية الساعة 2:15 استعد وركز إذا بتقدرش تغير الموعد. التجار المحليون قل لهم كمان ديروا بالكم من الأوراق المالية المغشوشة. في ساعات بعد الظهر والمساء القوس بيفضل الأجواء البيتية والعائلية والعقارية، بيقدر يقوم بصفقة عقارية في ساعات بعد الظهر والمساء أو يدخل تغيير أو تعديل على المسكن.
1: الجدي،
11: الجدي من امبارح لاحظنا عليه مشغول في ضبط ميزانيته، وبنقول له كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو تستريد مبلغ بدك إياه من قبل، بس دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة لغاية الساعة
1: نوتة عربية
11: بعد الظهر. خفف من النفقات قديش بتقدر. في ساعة بعد الظهر والمساء تكتر عند الجدي التنقلات والسفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة، بيكون عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة والجيران، وساعات المساء ممتازة حتى السهرة كمان لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
1: الدلو يلي هو بطل الأبراج اليوم.
11: نعم، الدلو بطل الأبراج صحيح، ولكن مقيد لأنه خلو المسار موجود عنده، إذن بيقدرش يبادر اليوم ولا بأي خطوة جديدة يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. في ساعات بعد الظهر والمساء بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق أو هدية أو جائزة. المكسب المالي على الأغلب بيكون للعمل أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. وطبعا بالنسبة للدلو الفترة هاي لأن الشمس موجودة قباله ينتبه لصحته لأنه شوي بتنزل من الطاقة.
1: يبقى لنا الحوت.
11: الحوت امبارح واليوم مش الفترة المثالية إله في ساعات ما قبل الظهر، شاعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل اللي تراكم عندك من قبل، بس ما تبادر ولا بأي عمل جديد. في ساعات بعد الظهر الحوت بيفتح صفحة جديدة، بيكون مليان طاقة مليان نشاط، وهاي إشارة حلوة لبكرة وبعد يومين حلوين جايين على الطريق.
1: وأخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
11: اخترت شيف انجليزي اسمه فيرغوس هندرسون، بدير مطعم في شارع سان جون، سماه على اسم الشارع. على فكرة هذا الزلمة كل اكله بريطاني طبعا، بس النبيذ بيستورده من فرنسا من عندكم.
1: شكرا لك.
11: شو اهميتكم؟
1: صحيح. شكرا لك ابراهيم حزبون، إلى اللقاء.
11: يوم سعيد. باي باي. يا ريتا ويعطيك العافية.
1: مرسي. باي باي.
11: باي باي.
12: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس، الحركة تؤكد الاتفاق مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى موضوع نزع السلاح. باكستان تقول أن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. والجيش الإيراني

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

وحملت يا حبابنا بقلبي وبقلبي.

سرقت الفي من وادي الغميق، سرقت الحب من قلب الأهالي، تقدم بجرس صوت الحقيقة.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: ريتني تنبعك مع السل
0: وكمان هاي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لتعن هاي مش أول المرات تزرع ورد تيسير يعطي قمار بيعود غيرك.

رفعنا بدم الغالي.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: على دلعونا

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي حاجة.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين، نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين، حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا، ويلي ويلي.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

اخضر والمسلحة اخضر ومزنر خصرة بالورد مزنر وفستان اصفر اخضر ابيض احمر.

0: نتذكر دنيا تصنوبر صرنا نتذكر دنيا تصنوبر شي زنبق لوح زهر علّى وكتر وتكبر
1: طلّت تتمخطر
0: طيب

عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الأشقر.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم
1: نوتة عربية
0: نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

ديما شوف الناس اللي وصلوا من وراء تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معك النهار الاول.

عادي ما تسنينيش ما مقطع شر وشور حياتي مخبلة بحال شي لي سيكوتر ما قديش نكتب لي وكنقول عينتي وديني بيضة شي فور

احسن حاجه دير غير لساني الزرقاء وسخشي لي غير لساني احسن حاجه دير غير لساني الزرقاء وسخشي لي غير لساني.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الملايكة أخدوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد ويدي ساعد يا ما قالوا لي لا ألف لا أو ألف واحد هنزل على المدينة عارفة حرائي فيها الإجابة لكل حاجة كنت يوم عايزة فيها. هصبر على المتاعب عارفة مهما بعد رجعك دي يوم الأرض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الأرض اللي اتولدت فيها.

كلام لسه بالي بيطاردني بالصور والذكريات. مش عايز ازور قبوركم، نفسي ازور بيوتكم، عايز اشوفكم بشعر ابيض مش بابيا جوه تابوتكم. مش هتفرق كرموني او اضغطوا المره عني، بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حبك غير كل حياته. كملت الحتة الناقصة، هات ايدك حل الرقصة.
1: نوتة، نوتة عربية.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

صوت عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بتعقدي.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: زمان، شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان.
1: كمان هي
3: يما تيقت الهدرة اللي قلو.
1: كمان هي
4: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك.
5: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة, نوتة عربية.
2: يعني سألوني ليش هالقد ما أخذها لك؟ بكل بساطة يعني أموت عليها, أحبها.

بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.